0: Hello.
1: كربوني
0: مواجه هالي سلامة
1: سلامك عليك يا استاذ الراجل المسلم.
0: تانكو بسار سلامة كزيت زنك سلامة شو تناني ناكلو عندي بكتوبة
1: ايوه ام ارلينتو نيكاواني كملي وساولي بلوش
0: هاي بس مي أرليندو تانكو برافاسي مي كوبريكا سلامة كتوبة
1: اسانتي سلام جوانجا جناب الهلو كتور اروان تكون
0: عليكم السلام
1: جوا كل جراسة شانا جاسين دارلينتو إبراهيم أرلينتو مانويل أرلينتو لوس أرلينتو وثينا رساولي دوش نما بين قوتين أنجو لاويرا نمتون نونا مرلينتو نتواني كملي وساولي دوش سلام مانو وكتلاور وكتلاور
0: أسانت.

ايوه هني بهي وانيو بيبي ما ذراك صوتك هلا واو بو ها ومهاليني بهي يبقى هيراني ليلو ني بسيبا نو بنتاهوني هموني وا نكالان تومولا تولا توني فرناندو كها مسي خيولا انوني لساي كورو ليلو بابا اتي يوكالا بكاني نو ناوي نانسولو نو مبرولا نانسولو اي akala mahigwale onika kiwa ukurai megi kunelo obiha masulelo baba oniru anka ya muru helan solo wo awanje ne wan pulane pulela emin sia bakini no na we nan solo wai veke ka no puruliwa urutu hasha Bahe turudu, oni ve tala pahin.

0: اكل كان لبي لبي وارو ملا كان اوت هاي وني وان فني امو تو لوان يورم لوكو سو هيو نيم خر خر ملوكو يكلو بهركا نلكا راديو بيرا بيركا مواني
1: Radio Ovira-vira Kamawani, é programa em comunhão em emissora provincial e a Rádio Moçambique, Wampula.